إعداد وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت طاجي الدولية، وهذه عناوينها. لقاء وزير خارجية مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية. لقاء مع وزير خارجية قرغيزستان. يوم عاملين في النقل البري في طاجيكستان. ذكرى 35 استقلال، مشارع جديدة في يوان. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في 24 من يوليو لعام 2026 وعلى هامش اجتماع دوري لمجلس وزراء خارجية دول أعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تاشولبو في جمهورية قرغيزستان، جرى لقاء بين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان معالي سيد سراج الدين مهري الدين ونائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية معالي سيد محمد إسحاق دار. وخلال اجتماع تبادل الجانبان وجهت النظر حول قضايا ملحة للتعاون الصناعي، فضلا عن تعزيز التعاون بين طاجيكستان وباكستان في إطار منظمة إقليمية دولية. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان استعدادهما طمع لتوطيد أواصر العلاقات الصناعية بين بلدين، لا سيما في مجال اقتصاد وتنمية تبادل تجاري والصناعة والطاقة. في 24 يوليو لعام 2026 وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، تلقى وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سيد سراج الدين مهري الدين بوزير خارجية جمهورية قرغيزستان سيد جينبيك كولبايف. وخلال لقاء جرى مناقشة مسائل التطور وتعزيز العلاقات الصناعية ومتعدد الأطراف مع إلياء اهتمام خاص لآفاق التوصيل التعاون التجاري واقتصادي، فضلا عن العلاقات الثقافية والإنسانية. كما تبدل الجانبان وجهة النظر حول موضوعات الهامة على جدول العمل الدولي، وعرب عن استعدادهما لمواصلات تعزيز التعاون في إطار منظمة دولية، لا سيما منظمة أمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من هيئات دولية. في 25 من يوليو تم تحديد يوم عملنا في مجال النقل البري في طاجيكستان، حيث يتم تنفيذ النقل 94.7 بمئة من البضاعة و 97.5 بمئة من الركاب في طاجيكستان عن طريق النقل البري. إن مكانة وتطور المجموعة النقل لجمهورية في ظل ظروف طاجيكستان جبلية وتشكيل بنية تحتية لنقل، لا سيما النقل البري، يعد أحد عوامل رئيسية لتقدم الاقتصادي الوطني، ويساهم تطور القطاع النقل البري في طاجيكستان في تقدم جامع القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مما يظن خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئات الاجتماعية في المجتمع. في 24 من يوليو وضعت 3 منشآت صحية جديدة ومصنع إنتاج القيد استخدام في منطقة يوون وفي ريف تشخو. افتتحت نقطة طبية في قرية غولافشون 3 منشآت حديثا، وفي ريف النورين افتتح مبنيا جديدا لمركز صحي ريفي أولي ميم ماي. وصنع افتتاح المنشآت الذي جرى بمشاركة رئيس
رئيس مقاطعات خطلون دولة الإسرائيل ورئيس منطقة يوفون إكرام الدين وليزودا أفيد بأن نقطة الطبية في غلفشان ثلاثة تتكون من ثلاثة غرف العمل ومخصصة لعمل خمسة موظفين في قطاع الرعاية الصحية. يتكون مركز الصحة الريفي أول من ماي من ثمانية غرف عمل وهو مجهز بمعدات الطبية الحديثة ومع وضعه قيد استخدام تم خلق ثمانية فرص العمل الجديدة. وأفضى السلطة التنفيذية الإدارة المنطقة يوون قائلا إن افتتح هذه المنشآت لقد أنجز في إطار استعداد لاحتفال بالذكرى 35 استقلال دولة طاجيكستان وهو يساهم في تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الطبية وخلق فرص عمل جديدة. مستمعون الأعزاء استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

مسیح بین جمهوریت تاجیکستان و جمهوریت ایتالیا. تتطور علاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا التي أقيمت في 15 مايو 1992 وتتصل منذ الأكثر من ثلاثة عقد على أساس من احترام المتبادل وثقافة وتعاون منصف المتبادل. وخلال هذه فترة تحولت الروابط بين بلدين من حوارات رسمية عديدية إلى علاقات استراتيجية مهمة ومتعددة الأوجه، حيث أصبحت إيطاليا واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين والموثوقين لطاجيكستان في الاتحاد الأوروبي. ويتم تمثيل الدبلوماسية لطاجيكستان في إيطاليا عبر سفارة طاجيكستان في فرنسا، بينما يتم تمثيل الدبلوماسية الإيطالية في طاجيكستان عبر سفارة إيطاليا في أوزبكستان. ويشكل حوار المنتظم على أعلى مستويات ومشاورات السياسية بين وزارة الخارجية البلدين محور أساسي لروابط السياسية. وتعتبر زيارات الرسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى إيطاليا ودولة الفاتيكان في أبريل 2024 حدثا تاريخيا وصفحة جديدة في تاريخ علاقات الصناعية. وفي إطار هذه الزيارات عقد لقاءات مثمرة مع وزير وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاري، حيث تم توقيع على عزمات مهمة من الوثائق للتعاون بما في ذلك اتفاقية في مجال الأمن ومكافحات جريمة المخدرات وإلغاء إجراءات التأشيرات لحامل الجوازة الدبلوماسية والسياحة وبرامج التعاون الثقافي وعلمي، مما ساهم في تعزيز القاعدات القانونية للعلاقات بشكل كبير. وفي المجال الاقتصادي والصناعي يتمطأ التعاون بين بلدين بأهمية الاستراتيجية، ويتجلى أبرز مثل على هذا التعاون في مشاركة الشركة بالفاليني إمبراجي سابقا إيطالية عالمية شهيرة في البناء السدي محطة الكهرومائية الذي يعد مشروعا حيويا للطاقة في طاجيكستان، كما أن شركة مشتركة مثل جافاني وكاريرا في قطاع الصناعات الخفيفة تعمل بنجاح منذ سنوات في تصنيع قطن وإنتاج الملابس لمعيار الروبي. وفي وقت نفسه يبذل كلا بلدين اهتماما كبيرا بتوسيع التجارة في مجال الزراعة وإسراد تكنولوجية تصنيع المنتجات واستخراج المعادن النادرة ومواد بناء. كما يشكل التعاون في مجال العلوم والتعليم والبيعات جزءا مهما من العلاقات وفي الإطار دبلوماسية علمية. وبفضل خبرة الغنية إيطاليا في دراسات أنهار الجليدية في جبال الألب، تتعاون إيطاليا عن كساب مع العلماء الطاجيك في إدارات موارد المائية وحماية أنهار جليدية وتغير مناخ، وتدعم باستمرار المبادرات دولية لطاجيكستان في هذا المجال، وسنويا من خلال برامج التدريبية ومناح الدراسية يدرس الشباب ومتخصصون الطاجيك ويتألقون تدريبا في الجامعات ومراكز البحثية الممتازة في إيطاليا مثل تيراسي وروم وميلانا. وعلى المستوى الإقليمي ودولي تتعاون طاجيكستان وإيطاليا بنشاط في إطار منظمة أمم متحدة ومنظمة أمن والتعاون في أوروبا وصيغة آسيا وسطى إيطاليا. وتقدم إيطاليا تقديرا عاليا دورا طاجيكستان في تأمين
أمن إقليمي ولا سيما على حدود مع أفغانستان ومكافحة إرهاب وتهريب المخدرات وتعتبر طاجيكستان شركا موثوقا في آسيا الوسطى. وتظهر هذه العلاقات أن لدى البلدين عزيمة وإرادة قوية لتوسيع روابط في جميع

المجلات. وفي 20 إلى 23 يوليو تقام في مدينة تيرلياس بجمهورية إيطاليا دورة تدريبية دولية لدبلوماسية علمية التي يشارك فيها من جمهورية طاجكستان عضوان مجلس النواب في مجلس عالي لجمهورية طاجكستان سيووش نابوزودا وموظف في المركز دراسات وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة بجامعة فيزيائية وتكنولوجيا الذي يحمل اسم معروف بأكاديمية علوم وطنية في طاجكستان رزوان بهرومزودا. وتكمن أهمية هذه الاجتماع عالي المستوى في تبادل الخبرات وعرض الإمكانات العلمية للبلاد ودراسات عالية حديثة لدبلوماسية العلمية وتعزيز الروابط العلمية الدولية. تقوم دورة التدريبية الدولية بمبادرة من الأكاديمية العالمية لعلوم بالتعاون مع جامعة الأمريكية للتقدم العلوم. ويشكر في أعمالها الممثلون عن منظمة علمية دولية مرموقة وعلوم باريضان ودبلوماسيون وسياسيون ومتخصصون من دول مختلفة. وفي إطار دورة تدريبية يتم بحث لقضايا الدور العلمي في تعزيز علاقات دولية واستخدام عادلة العلمية في العملية لاتخاذ قرارات السياسية وتعاون علماء مع دبلوماسيين وسياسيين وتعزيز علم على دبلوماسية ودور دبلوماسية في تطوير المشاريع العلمية الكبرى. كما يناقش مشاركون قضايا عالمية مهمة بما في ذلك تغير المناخ وأمن الأوضاع وحماية التنوع البيولوجي ومنع التجارات الغير المشروعات بحيوانات المادرة وتطوير التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التعاون العلمي الدولي. مسامعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية إيطاليا.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبة ذاتنا أول تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حصار. بغرض تنمية الثقافة الوطنية على الصعيد الدولي وتطوير الريف والسياحة وإحياء الحرف الشعبية، أعلن مؤسس السلام ووحدة الوطنية زعيم عمر رئيس جمهورية طاجكستان فخامة الإمام علي رحمن عوام 2019-2021 عوام تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية. يشهد تاريخ أن قلعة حصار ومجموعاتها الأثرية تعد إحدى مراكز الحضارات العالمية، وهي رمز لثقافة طاجكستان التي تمتد لأكثر من 5000 عام، كما تعتبر من الكنوز الثمينة للشعوب الآرية في آسيا الوسطى. تقع قلعة حصار تاريخية وثقافية في مدينة حصار، ومعنى لفظي لكلمة حصار هو قلعة. كانت حصار في عهد البشوديان وزمان زردوش تشكل دولة مستقلة تسمى شومان، وقد ذكر اسم شومان في جزء زند بزن من كتاب أوستو. كإقليم ومعني هذه الكلمة هو نتوء الجبهة، أي المكان المرتفع. تعتبر تعود المكتشفة الأثرية في التلات الغازيون إلى نهاية العصر البرونزي وبداية عصر الحديد، وهي المعروفة في تاريخ باسم حضارات الحصار. تشمل حضارات حصار مكتشفة مواقع تاريخية عديدة في طاجكستان وآسيا الوسطى، وتعود إلى ألفية السادسة حتى الثالثة قبل الميلاد. تتكون قلعة من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الألوي وكان مقرا لحكام وأمراء، الجزء الثاني وهو مكان الإبل، الجزء الأساسي ويضم سكانة الجنود. يحيط بقلعة حصار سور دفاعي على مسنن يبلغ ارتفاعه عن سطح القلعة 3 من 5 متر، وعرض سطح السور 10 أمتار. وتبدو مدينة حصار كلمة من مقال الحاكم كراهة اليد، لا يمكن دخول القلعة إلى عبر البوابات. وفقا لشهادات العقيد في الجيش القيصري الروسي لاغوفيت الذي زار حصار عام 1880، كانت مدينة حصار محطة بسور ضخم طوله العشرات الكيلومترات مع 4 أبراج لمراقبة، وكان لها 5 بوابات هي خوكي سفيد، شانغوب، شاكري أبدوز وبركة الأسماك. تعرف حصارات هذه الأرض باسم ثقافات حصار، وقد شرع العليم سوفياتيو أوكلانديكوف في دراساتها منذ عام 1948 ميلادي، وخلال عملية التنقيب تم عثور على أكثر من 680 أثرا يعود إلى العصر الحجري. ونتيجة لأبحاث الأثرية تم الحصول على مواد متنوعة في الحدود المدينة حصار وما حولها حتى يومنا هذا. وبحسب علماء الأثرين فقد عرف الحصار دائما كمركز لتجارة وزراعة، وكان طريق الحرير العظيم يمر من هنا. وبناء على مجموعات المعالم التاريخية ومعمارية وأسوار المدينة المتبقية التي تشمل أيضا مواقع تنقيب حول مدينة حصار، تم تأسيس محمية حصار ثقافية في 28 يناير 1982 ميلادي. حصلت المحمية على اسم المحمية التاريخية والثقافية لحصار، ومنذ 30 يوليو 2009 ميلادي نالت صفة المحمية الدولية والجمهورية، وهي محمية من دولة كمعلم معماري. تعد هذه المحمية نموذجا قديما لفن الإمارات لدى
الشعب التاجيكي وتضم المعالم التاريخية تالية: قلعة حصار، مدرسة القديمة ومدرسة الجديدة، ضريح القديمة، بوابات أرك القلعة، مسجد الحجري، ضريح مخدوم الأعضاء، خان القوافل الجوري، مدرسة بركة أسماك، أماكن الوضوء، مسجد الأدنى، متحف الحصار لتاريخ العصر. هذه المنطقة ضريبة في القديم، حيث وجد فيها المركز الحضاري رافع منذ الأكثر من 3000 عام، ويعمل هنا علماء أثري ومؤرخون في تنقيب وبحث العلمي، وتشهد نتائج مكتشفاتهم على أن للشعب التاجيكي تاريخا وثقافة عريقة وغنية في بناء المدن. ذكر اسم حصار شادمان لأول مرة في الأثر التاريخي شهر الظفرنامة لشرف الدين علي يزدان قرن 15 ميلادي كعهد ولاية إمبراطورية تيمورية، كما أوراد محمد بابور 1483 1530 ميلادي في كتابه البابورنامة معلومات كثيرة حول حصار. في ظل عهد استقلال أولت دولة وحكومة جمهورية طاجيكستان بفضل المبادرة وجهود القائد الدولة زعيم أمة إمام علي رحمن اهتماما خاصا بالتاريخ والثقافة ومعالم الأثرية للشعب وبلاد، حيث تحققت إنجازات ملموسة لا مثل لها في تاريخ شعبنا. ومن أبرز نجاحات طاجيكستان المستقلة إحياء التقاليد والثقافات الوطنية لطاجيك، منح اللغات الطاجيكية مكانتها الحقيقية كاللغة للدولة، تعرف التراث العربي والتاريخي والثقافي للشعب الطاجيكي على المستوى دولة، احتفاء دائم بشخصية الخالدة وأبناء أمة البارزين، إدراج مدينة سرزم ومنتزه الوطني لطاجيكستان في قائمة التراث العالمي اليونسكو، تسجيل ششمقون نوروز وشيبالاو وشكان في قائمة التراث الثقافي غير المادي لبشرية. تعد قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية الثمانية التي أدرجت في قائمة التراث الطبيعي اليونسكو. ومن الجدير بالذكر أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016 ميلادي، وبمبادرة من المؤسس السلام ووحدة وطنية زعيم أمة، فقد تم احتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 ميلادي بمستوى عالي من الرقي والازدهار بحضور ضيوف وسياح من جميع أنحاء العالم. إن احتفال بالذكرى 3000 لحصار إلى جانب الاحتفال بالذكرى 2500 لمدينة استرفشان و 2700 لمدينة كولاب، يأتي ضمن السلسلة احتفالات بحضارات وتاريخ الشعب التاجيكي بهدف دراسة ومعرفة التاريخ الأمة بشكل أفضل وأوضح. في فترة زمنية قصيرة جدا صارت بلادنا المستقلة تحت قيادة زعيم أمة معظم على نهج الذي سلكه أجدادنا طوال وجودهم، محافظة على لغات وثقافة وجوهر وطني للشعب التاجيكي لقرون قديمة. لذلك يتوجب علينا أن نحمي أثر أجدادنا ونوارثها لأجيال القديمة، وأن نسعى لتخليد ثقافات وحضارات ولغات وسائر القيم ومقدسات الوطنية. مسامعون أعزاء، من دوشنبة ذات نواظ تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حصار.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة أحمد دانش وإبداؤه. ولد أحمد دانش عام 1827 ميلادي في البخارى في عسرة الملامير ناصر. كان والده في عاصل من ناحية الشوفيكام، وقد قدم في شبابها إلى بخارى لطلب العلم، وتخرج هناك في مدرسة دينية وتزوج فيها. وكان دانش بمعنى عالم أو حاكم هو تخلص الأدبي لأحمد. وبإضافة إلى ذلك كان يلقب أيضا أحمد ذي الرأس الكبير بسبب كبار حجم رأسه. وكان أحمد هو الولد الواحد في أسرة الأمير ناصر. إذا مات جميع الأطفال الآخرين الذين ولدوا قبله وبعده. تعلم أحمد دانش قراءة وكتابة في منزله في مدرسة خصوصية لوالدته التي أنشأتها لمحو الأمية الأطفال. ومنذ سن السابعة أو الثمانية نشأ في قلبه الحب الكبير للشعر، وبعد يكتب قصائد شبابية موضونة، كما كان شغوفا جدا برسم ونقش. وكما كتب هو نفسه في ذكرياته، كان يرسم صورا أو أشكالا مختلفة على جدران منزلهم وعلى الواح الخشبية. وفي الوقت نفسه بدأ يتعلم اللغات العربية بمفرده بشكل مستقل. وفي الفترة ما بين عام 1837 و 1838 ميلاديا تقريبا، أرسله والده إلى مدرسة القرى ليحفظ القرآن الكريم ويطبه القارئان ويكسب عيشه بهذه الوصلة. لكن أحمد دانش لم يكن مائلا إلى حفظ القرآن بشكل عام دون فهم. على ذلك كان يعاني منذ طفولته من لسغات صعوبة في النطق، فنفر من تلك الدروس وكان يهرب منها ويقضي معظم وقته في مجلس رواة التاريخ والقصاص. ولما رأى والده حالة ابنه هذه أخرجه من تلك المدرسة وألحقه بمدرسة عليا، مدرسة دينية، تقريبا في عام 1842 1803. لم يشبه منهج المدرسة الدينية الذي كان يعتمد أساسا على تعليم اللغات العربية ومنطق وعلوم الدينية الأخرى طموح أحمد دانش فقط. كان يستعب هذه الدروس بنجاح، ثم يخصص بقية ساعة فراغه لدراسات علوم وفنون التي لم تكن تدرس في مدرسة بخارى. فدرس بشكل مستقل كل من رياضيات وعلم الفلك وحيات وعلوم الطبيعية وجغرافية وتاريخ وفلسفة شرقية. وفي عام 1855 ميلاديا تقريبا تحقق بخدمات البلة الأمير نصر الله، وكان في بداية يعمل في نسخ الكتب الطب وعلم الفلك. وبعد أن وقت المانية أستاذه أيانه الأمير مهندسا ومعماريا لبلاط بدلا منه، سافر أحمد دانش إلى مدينة سانكت بطرسبرغ 3 مرات. وفي المرات الأولى عام 1857 ميلادي سافر بأمير من أمير نصر الله ككاتب للسفارة لبعثة دبلوماسية. وبعد وفاة الأمير نصر الله عام 1860 ميلادي جلس أمير مظفر على عرش الإمارات. وفي العام 1869 ميلادي سافر دانش
الجيش لإمارة ثانية إلى بيتربورغ، ثم سافر لإمارة ثالث عام 1873 ميلادي. فتحت سفارات إلى روسيا أمام عين أحمد دانيش علما جديدا كليا. فدانيش الذي نشأ في بيئة التخلف الإقطاعي ولم يخرج خط من بين الجدران أربعة المظلمة إمارات البخارى، أدرك تماما أن الإمارات البخارى مختلفة من جميع النواحي الاقتصادية والثقافية، وأن سكانها يعيشون في الغفلات وجهل. وفي هذه السفارات عرف أحمد دانيش عن كساب على علوم الثقافات ونظم الحكم وبعض أحداث السياسات في روسيا وأوروبا. وكان لرحلات الثالثة إلى روسيا أثر بالغ في تشكيل نظرته لعالم وأفكاره. وعندما رأى تقدم الهائل الروسي حائل الروسية مقارنة ببخارى، مثل تطور الصناعات والتقنية العسكرية وفنون الإمارات، أيقن أحمد دانيش أنه إذا منح إنسان العلم والمعرفة فإنه قادر على صنع معجزات مدهشة على وجه الأرض. كان ظروف حياة أحمد دانيش صعبة وقصية، فمن ناحية كانت هذه السنوات في حياته فترة من الخيبات ويأس والحزن، إذا تبعدت أماله في تحسين الأوضاع المتدهورة لبلاد ورعيات، وكان يرى نفسه واحدة في مجتمع قائم على ظلم ورعايات الجهل. وفقا ذلك اشتدت في هذه السنوات هجومة سرية وعلانية من حاشية الأمير متملقا وعلماء دين متصابين ضده بشكل أقوى مما مضى. فكان أحدهم يصفه بأنه غير شكير وجاهد لنعمته، وآخر ينعته الكافي، وبعضهم يقول أنه المتكبر ومغرور، وآخر يتحمله بأنه صاهر وكاهن. حيث حاول بشتى طرق تشويه سمعتيا بين الناس، لكنهم لم ينجحوا في كسر الروحي المعنوية، فقد كان له بين شعراء وعلماء المحبين لمعرفات وتقدم في ذلك العصر مهيبون واصدقاء الكثير، كانوا يدعمه بإخلاص وتضحية، يقدرون ذكاؤه وعلمه وثقافته، ولم ينتركه في عزلته القط. وكان بيت دانيش قيدا دائما للشعراء وأدباء وعلماء وموسيقيين، حيث كانوا يعقدون فيه الصالونات الأدبية وعلمية وموسيقية. وكان من أبرز شعراء ذلك عصر الذين يزورونه أحيانا شاهين ومضطرب وتمكين. وقد نظم الشاهين قصيدة في مدح دانيش وبعد قراءته لكتابات نوادر الواقعة، وقام مضطرب بتخميسه حيث انتقد فيها لأعداء دانيش وحقدا عليه بشدات ولامهم توبيخا لذيعا. توفي أحمد دانيش عن عمر يناهز 70 عاما في الفترة ما بين 21 مارس و 22 أبريل من عام 1897 ميلادي في مدينة بخارى. وقد اعتبر أهل العلم وأديب وكثير من محبيه وتلاميذه وفاته بحزن وعسى عميق، خسارة فضيحة لعلم ومعرفة وحياة الثقافية وعلمية في ذلك العصر. في ميراث أدبي وعلمي وفلسفي لأحمد دانيش يحظى كتابا من مؤلفة بأهمية كبيرة، خاصة أحد هذين الكتابين يحمل اسم نوادر وقاية، وآخر هو رسالة لم يضع لها المؤلف الاسم ويتكون
مضمونها من تحليل تاريخ سلطنة الأمراء المنغوليين وأحداث المنغوليين وأحداث سياسية في ذلك العصر والتي نسميها نحن اصطلاحا رسالة تاريخا. وقد أمضى المؤلف الأكثر من 10 سنوات من عمره في تأليف الكتاب نوادر وقايع. وقد نوقف دونيش في كتاب نوادر وقايع مطولا وبشكل مفصل عند موضوع تربية أجيال الناشئة وأساليب تعليم قطاع التل وإبداعات وابتعاد مدرسة ابتدائية ومدرسة أولياء عن متلبة الحياة الواقعية كما ضمن دونيش في الكتابات نوادر وقايع وصفا لرحلات لتين لقام بهما إلى روسيا. وقدم مؤلف في هذه قصة معلومات وحكاية مثيرة جدا لاهتمام عن حضارة روسيا وعلومها المتقدمة وعن تطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد. وقد حاز أحمد دونيش بهذه الوسيلة النخبة المتقدمة وعامة أهل البخارى وشجاعهم على تعلم علماء عالم وفنون وحراف البشرية التي ازدهرت كثيرا في روسيا وأن يستخدمها من أجل تطوير المجتمع. وقد أيقظ الحكاية أحمد دونيش في نفوذ القراء اهتماما وتقديرا حسنا لفنون والثقافات الروسية المتقدمة ودعت إلى صداقة بين شعوب آسيا الوسطى وروسيا وشجاعت عليها. أما أثر شهير ثاني أحمد دونيش والذين تجلت فيه أفكاره السياسية واجتماعية متقدمة ورعه التنويرية بشكل أكثر وضوحا فهو رسالة تاريخية. وهذه الرسالة بشكل الذي وصلت إليها تمثل جزءا أول من كتاب لم يتمكن أحمد دونيش من إتمامه، ولكن هذا جزء بحد ذاته يعد عملا مستقلا وله شكل ومضمون كامل. وبما أن العمل الباقي غير مكتمل لم يضع له المؤلف عنوانا أو اسما، ولهذا سبب بين هذه رسالة معروفة حتى يوم بين أهل العلم وباحثين بإداة الأسماء مثل ترجمة الحال الأمراء المنغوليين وتاريخ صغير ورسالة أو مختصر من تاريخ سلطنة المنغوليين وغيرها. وقد جرى تأليف الرسالة المذكورة في أواخر العمر أحمد دونيش، ولهذا سبب معروفة جيدة لمؤثره في ذلك الوقت. ولم يكن يعلم بهذا أثر سوى أصدقائي أقربين الذين قرأوا هذه رسالة في شكل المسودات. وقد كتب أحمد دونيش كبريات أعماله بنصر مناظر مثل مناظير الكواكب ورسالة في أعمال الكرات وجامع الحكايات، وهو العمل أدبي يحكي سيرته الذاتية ونوادر وقايع وترجمة حال أمراء بخارى الشريفة، كما أن له قطاعا شعرية أيضا في وصف عروس الأمير روسيا. وقمر أهداب أدار ظهره مطهولا تجدل العالم قديم بألوان الضاهية، ولا تسمع فيه إلى ألحان العود الغناي شادية. سامعون أعزاء وفاضل، هذا هو برنامج حياة أحمد دونيش وإبداعه.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعونا الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك، الآن نقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان وهذه أعلى منها. سيعقد منتدى منظمة شنغال التعاون لوسائل الإعلام ومراكز الفكر في بشكيك. عقد منتدى الجمهورية حول تدريب المتخصصين في مجال التعدين والمعادن. هذا فيلم روائي سمكة في ستين بالجائزة الكبرى في مهرجان غابة الغرب السينمائي الدولي السابع. الرياضي التاجيكي يحرز ميداليات سين ذهبية سين في بطولة التنس الدولية. الآن نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. سيعقد منتدى وسائل الإعلام ومراكز التحليل التابع لمنظمة شنغال التعاون في بشكيك تحت عنوان منظمة شنغال التعاون في عصر جديد من التفاهم المتبادل إلى التعاون العملي. وسيشارك في أعمال المنتدى مدير وكالة الإعلام الوطنية في طاجيكستان خوار صلاح الدين شمس الدين زودا. وسيناقش المشاركون خلال الجلسات العامة والجلسات الموضوعية دور وسائل الإعلام ومراكز التحليل في تعزيز الثقة بين الدول وتطوير التعاون المعلوماتي الدولي وتحول الرقمي للفضاء الإعلامي وتوسيع نطاق التعاون الإنساني بالإضافة إلى قضايا هامة في الفضاء المعلوماتي العالمي. كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن وسائل الإعلام ومراكز التحليل والمنظمات ذات الصلة من نحو 26 دولة عضو في منظمة شنغال التعاون بالإضافة إلى الدول المراقبة وشركاء الحوار. بمناسبة ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان، عقد منتدى جمهوري في معهد طاجيكستان للتعدين والمعادن تحت عنوان تدريب المتخصصين في قطاع التعدين والمعادن المشكلات والآثار. واطلع المشاركون في المنتدى على معرض منتجات التعدين والمعادن الذي ضم نماذج متنوعة من منتجات الشركات الصناعية وإنجازات الإنتاج بالفرص المتاحة في هذا القطاع. وخلال المنتدى نوشت قضايا التكييف في نظام تدريب المهندسين والفنيين مع متطلبات الشركات الصناعية والتخطيط لقبول الطلاب بما يراعي احتياجات القطاع واستحداث التخصصات الجديدة وتحسين معطى البرامج التعليمية. وأشير إلى أنه خلال فترة الاستقلال تهيئت الظروف الملائمة لتدبير التصنيع وبناء شركات إنتاج جديدة واستخراج ومعالجة المواد الخام المحلية فلان عن إنتاج المنتجات النهائية. في هذا السياق اعتبر تزويد المؤسسات الصناعية بأخصائيين مهلين من أهم القضايا في القطاع. تبادل المشاركون الآراء حول تدريب الطلاب في شركات والمناجم والمختبرات ومرافق الإنتاج بالإضافة إلى تحسين الخبرة المهنية لمعلمي متخصصات الهندسية والتقنية. وتم التأكيد على أهمية دور المؤسسات الصناعية في تدريب الكوادر وتنظيم برامج التدريب العملي واستخدام المختبرات والقراءة التقنية لمؤسسات في العملية التعليمية. وتم تقييم التعاون بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصناعية كعامل مهم في بناء المهارات المهنية للطلاب. كما تم عرض أنشطة معهد طاجيكستان التعدين والمعادن في مجال دمج التعليم والعلوم والإنتاج وتنفيذ البرامج التعليمية الحديثة وتطبيق المختبرات القطاعية والبحث العلمي التطبيقي والتعليم المزدوج في إعادة تأهيل موظفي المؤسسات. الفترة من 23 إلى 26 يوليو 2026 أقيمت أضراب تصابية من مهرجان غابت الغرب السينمائية الدولية في مدينة ديسكو روسيا الاتحادية. شارك الفيلم الروائي الطويل سمكة في الستين وهو إنتاج تاجيكي إيراني مشترك في هذا المهرجان من طاجيكستان فاز بالجائزة الكبرى. أفيد أيضا أن في قسم المسابقة الرسمية لأفلام الدولية بالمهرجان أرد 9 أفلام لمختلف أنحاء العالم على جمهور للتنافس على الجائزة الكبرى. وبلغ إجمالي الأفلام المعروضة في مختلف أقسام المهرجان 100 فيلم. شارك فيلم سمكة في ستين في 14 مهرجانا دوليا حتى الآن وحصل على 10 جوائز دولية مرموقة. تم تصدير فيلم سمكة في ستين في طاجيكستان عام 2004 يروي الفيلم قصة الدولار طالب في مدرسة داخلية ينطلق في رحلة طويلة بحثا عن والدته. تم تصدير فيلم المقتبس عن سيناريو باختيار كريموف في إخراج محي الدين مظفر خلال شهر مايو ويونيو 2024 في مدن ومناطق بوسان وعيني وبانجاكين ومومنوبول ووحدات من نوراق ودوشنبي. يقدم فيلم مناظر طبيعية خلابة في طاجيكستان تشتمل الطرق السريعة وتطور مدينة دوشنبي وطبيعة وادي زرافشان الجبلية ومنطقة مومنوبول الجبلية بالإضافة إلى ثقافة وحضارة الشعب الطاجيكي وذلك بأسلوب لهي. نود أن نذكركم بأن العرض العالمي الأول لفيلم الروائي سمكة في ستين كان في مهرجان شيلنجيل السينمائي الدولي في ألمانيا بتاريخ 3 أكتوبر 2025. فاز اللاعب من جمهور طاجيكستان سومون أمونو بميداليتين ذهبيتين في بطولة التصنيف الدولي لكأس أنديجان التابعة للاتحاد الدولي للتنس. أقيمت البطولة في مدينة أنديجان عاصمة جمهورية أوزبكستان. فقد سأل سومون أمونو إلى الدور النهائي في منافسات الفردية متغلبا على اللاعب الأوزبكي نيكيتا غفرزودا بنتيجة 4-6 و6-3 ليحصل الميدالية الذهبية والمركز الأول. كما فاز الرياضي التاجيكي بمسابقة الزوجي مع ممثل جمهور أوزبكستان نيكيتا غفورو في المباراة النهائية على حساب الرياضي جمهوري كازاخستان دياس توليرينجينوف وهاغنازا زيتكيربوي بنتيجة 7-6 7-5 7-10 وفاز بميداليته الذهبية الثانية في هذه البطولة. مستمعونا الكريم من دوشنبي إذاعة راديو التاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهور طاجيكستان.

مستمعنا الأكارم من دوشنبة إذاعة بازل طاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة. يعتبر التعليم في طاجكستان أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الاجتماعية لجمهورية طاجكستان. الطاجيك هم أحد الشعوب القديمة في آسيا الوسطى، وكان له ثقافة عريقة ومؤسسات تعليمية تشكلت في العصر القديم وبداية العصر الوسطى. في العصر الوسطى كان هذا النظام التعليمي يمارس على شكل المدارس. تم إجراء التعليم الابتدائي في المدارس. منذ اليوم الأول لقيام النظام الجديد في هذه الأرض تم إلا اهتمام خاص لمسألة التعليم ونظام التعليم، وخلال فترة استقلال جمهورية طاجكستان اتخذ هذا الاهتمام شكلا ومضمونا جديدا، وقد نشأت علاقات جديدة نوعيا في مجال التعليم، وهو ما ينعكس في دستور جمهورية طاجكستان والقوانين الحالية وغيرها من الوثائق القانونية المعيارية. على الرغم من التقديدات ومشاكل الفترة الانتقالية، اعتبرت حكومة جمهورية طاجكستان قطاع التعليم ودعمته باعتباره قطاعا ذا أولوية في البلاد. خلال هذه الفترة تمت مراجعة وتطوير واعتماد أكثر من 400 وثيقة قانونية معيارية لتنظيم أنشطة المؤسسات التعليمية. هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها إعادة صياغة قانون جمهورية طاجكستان حول التعليم مع التعديلات والإضافة. في الوقت نفسه تم وضع قوانين قطاعية منفصلة لجميع مستويات التعليم. قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية طاجكستان بمراجعة لوائح مدارس التعليم العام بأنواعها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد. أصبحت كل هذه الوثائق القانونية المعيارية أساساً موثوقاً لتنفيذ الإصلاحات الشاملة في مجال التعليم وضمان تقدم المجال في الفترة الانتقالية، وخلقت الظروف والفرص لتحسين وتعزيز مجال التعليم. لقد تغيرت مكانة المدرسة في المجتمع تماماً. توسعت دور المدرسة كمصدر مستقل للثقافة الوطنية، كما أن الزيادة في تمويل مؤسسات التعليم الثانوي العام كانت كبيرة أيضا في سنوات الاستقلال، حيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للقطاع على هذا المستوى من التعليم. وزاد بناء المدارس الحديثة، كما زاد عدد المدارس الداخلية. تم تجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالمعدات والتكنولوجيا الجديدة. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن أن نشاط الحكومة يهدف إلى رفع جودة التنمية البشرية، ويتم إلى اهتمام جدي لقضايا العلم، التعليم والصحة والثقافة والبيئة والتوظيف. ونتيجة لتنفيذ إذا تم تنفيذ هذه التدابير فسوف تتمتع طاجكستان بمستوى عال من تنمية البشرية. وأعاب زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في الظروف الحالية فإن رفع مستوى ونوعية التعليم في جميع المراحل التعليم هو المهمة الأساسية للعاملين في مجال العلم والتعليم. ورغم تحقيق بعض النتائج في هذا الاتجاه إلا أنها لا تزال غير مرضية. من أجل تحسين جودة تعليمنا وتنشئتنا لابد من الاهتمام الجدي بجودته وليس بعدده، وتربية متخصصين يلبون متطلبات العصر الحديث في جميع المراحل التعليم وخاصة على مستوى التعليم المهني. إن مجال العلم والتعليم هو النظام الأساسي لتقدم وتطور الدولة والأمة، ولهذا السبب تولى حكومة جمهورية طاجكستان اهتماما خاصا لهذا المجال، وتعطي الأولوية الأولى لتطوير العلوم والتعليم وتتخذ التدابير اللازمة. وبهذه الطريقة يتم رفع وتعزيز مستوى المعرفة والوعي لدى السكان، وتشير كل هذه التدابير إلى تنفيذ ضمانات الدولة لحق مواطنين في التعليم.
في تاريخ التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ودولة الطاجيك بعد استقلال جمهورية طاجيكستان ظهرت علاقات جديدة نوعيا من نظام التعليم العلوم، وهو ما انعكس في دستور جمهورية طاجيكستان. القوانين الحالية والأفعال القانونية، التغييرات في النظام العلمي للتعليم المهني العالي مثل الانتقال إلى نظام التعليم متعدد المستويات وإدخال تخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل، وتعزيز القاعدة المادية والفنية للمؤسسات التعليمية، تحديد مهام جديدة للدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان. حكومة البلاد بقيادة وسياسة الرعاية والتعليم لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي الرحمن، على الرغم من تقديات ومشاكل مرحلة الانتقالية لجمهورية طاجيكستان إلى نظام الدولة الجديدة، يعتبرون النظام التعليم والعلوم أولوية ومجالا رئيسيا للدولة ويخضع لدعم خاص. في السنوات الأخيرة تمت مراجعة الوثائق التنظيمية والقانونية وتطبيرها والموافقة عليها لتنظيم نشأة المؤسسات التعليمية في اتجاه دمج المراهقين والشباب في تدبير وتعزيز عملية التعليمية وتدريب المتخصصين ذو المعرفة. كل قيمة من المعرفة يمكن التغلب عليها والكشف عنها بدقة من خلال العلم والمعرفة. السنوات المضطربة من الحرب الأهلية جعلت الأمة الطاجيكية تواجه مشاكل شخصية، ولكن لحسن الحظ في ظروف استقلال وبفضل الجهود المتواصلة التي بذلها زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي الرحمن، حظوظ الشعب الطاجيكي كانت كبيرة في تلك السنوات. إذا كان هناك نقص في المتخصصين ذو المعرفة في هياكل الدولة فقد تم القضاء على هذه المشاكل، واليوم يعمل علماء والباحثون والمهنيون المتعلمون وذو المعرفة في جميع مجالات والهياكل الحكومية من خلال إنجازاتهم. في فترة قصيرة من الزمن تم تقديم طاجيكستان المستقلة للعالم كدولة محبة للسلام وأحد مدافعين عن سياسة الأبواب المفتوحة. كل هذه هي النتائج السياسية التعليمية لزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي الرحمن. سمعنا الأكرم من دوشنبه إذاعة أواز الطاجيك، استمعتم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة.

مستمعون الأكارم من دوشان بإذاعة راديو طاجيك، الآن نقل لكم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية. طاجيكستان وإيران قد أقام علاقات صداقة عديدة على أساس الثقافة واللغة المشتركة من العصر القديمة وحتى اليوم، وحية

0: من الخصائص المهمة لهذه العلاقات هي الحفاظ وتعزيز اللغة الفارسية. قام المسؤولون في كلا البلدين بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز العلاقات، بما في ذلك أسامع الثقافة بين طاجكستان وإيران. تم تنظيم أسبوع الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور وزير الثقافة وعدد من الفنانين والمسؤولين الإيرانيين في طاجكستان. كما تم تنظيم الأسبوع الثقافة الطاجكية على مدار أسبوع كامل في مدن شيراز وتبريز وطهران بحضور المسؤولين الثقافيين والفنانين من كلا البلدين. الطاجك والإيرانيون يمتلكون روابط تاريخية وثقافية عديدة، ومن أبرزها اللغة. لدينا لغة مشتركة والتي يعرفها من طاجكستان باللغات الطاجكية. التاريخ يشهد أن لغتنا المشتركة كانت دائما الحامي والمدافع عن الهوية الوطنية والحفاظ على التاريخ والثقافة والتخالد للناطقين الفارسيين. وقد تم تنفيذ هذه الرسالة العظيمة بشكل أفضل في اللحظات الصعبة من تاريخ، عندما كانت التحديدات تهدد الهوية الروحية والجودة للشعب في أوقات صعبة. تعرف شعوب طاجكستان وإيران على ثقافات بعضهم البعض، مما يعتبر قاعدة مناسبة لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، الأدب والثقافة، العلم والتكنولوجيا وغيرها. إن التعدد اللغوي والثقافي يمثل ميزة عظيمة. إنهم يمثلون الشعراء وأدباء وكنود الثقافية المشتركة بين الطاجك والإيرانيين وشعوب الفارسية الأخرى. الطاجك يعتزون بالشاعر أبو عبد الله رودكي الذي ولد في طاجكستان، ويعتبر إخوانه الإيرانيون والد الشعر الفارسي. وهم يفخرون أيضا بفردوسي وسعدي وحفيظ الشيرازي والناصير، وكذلك خسرو بديوني ومولانا جلال الدين البلخي، عبد الرحمن جامي ونظامي غنجوي وبديل دهلوي والمئات غيرهم، الذين تعتبر أعمالهم إرثا مشتركا باللغة المشتركة. وفي إيران تم تنظيم مهرجان في طهران لتكريم أعمال الأدباء المعاصرين مثل شباب القاسم الملاهيتي وصدر الدين عيني من قبل العلماء والمثقفين في هذا البلد. فيما يتعلق بين التعاون الأدبي بين البلدان، يقول ناسين بيغ غربنزودا عضو أكاديمية الأدب والفنون،
1: بوبداست واردني استقلالات ملي بيني کشورهای همزبان هماین یک ارتباط نوگساستنی برقرار شد. در این میان میتوان
0: موضوع حصولنا على الاستقلال الوطني، تم إعادة إقامة روابط جديدة بين الدول الناطقة باللغة الفارسية. وفي هذا السياق يمكننا الحديث عن العلاقة المتينة بين طاجكستان وإيران، حيث أننا منذ الماضي وحتى اليوم نشترك في الثقافة والتاريخ واحد. ولهذا السبب فإن الرابط بين هذين الشعبين موجود دائما. وبفعل هذا الروابط الموسعة بين البلدين كان لهذا التعاون تأثير إيجابي على ثقافتنا. على سبيل المثال يمكننا الإشارة إلى طبعات الأعمال الأدبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية وإقامة الحفلات الموسيقية والتعاون الوثيق بين العلماء والباحثين من هذين البلدين. ميزة أخرى في هذه الفترة هي أنه نتيجة لهذا التبادل الثقافي تمكنت كل من الثقافتين من تكلمة بعضها البعض.

0: فيما يتعلق بالتعرف على التاجيك مع الشعراء والكتاب الإيرانيين المعاصرين، يجب القول إن شعبنا سواء على مستوى الأفراد أو بشكل جماعي يهتمون بشكل عميق بالفن والثقافة المعاصرة في إيران ويتبعونها. فطلابنا يدرسون أشعار الشعراء الإيرانيين، ومن المثير للاهتمام أن قصيدة الأم لإيرجمير زوروخاد تم تضمينها في كتب دراسية لدينا التي يحفظها معظم الطلاب عن ظهر القلم، كما أن العلماء والمثقفين على دارية بأعمال الأدباء والعلماء المعاصرين مثل الشافعي كتكوني، محمد جعفر حقي، بهاودين خرمشاهي، محمود دولتآبادي وآخرين، ويستفيدون أفكارا وآراءهم في أبحاثهم الأدبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن محب الموسيقي في طاجكستان لديه معرفة عميقة بعمل محمد رضا شاجريان، علي رضا غرباني، علي رضا افتخاري وغيرهم، ويقدرون موهبتهم الفنية العالية. تؤكد رحلات السنوية للجامعات والطلاب إلى طاجكستان ومن طاجكستان، وتبادل الأساتذة والطلاب والدورات تحسين اللغة الفارسية، والتعاون في الطبعات والنشر وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية في كلا البلدين. على هذه الروابط ومع الأخذ في الاعتبار أن الجامعات المرموقة في البلدان معترف بها من قبل المجتمع العلمي العالمي، فإن تعزيز هذا التعاون يعود بالفائدة على كلا البلدان. لقد كان الشعر والأدب على مر التاريخ، وخاصة بالنسبة لشعب طاجكستان وإيران، أساسا رئيسيا لأم الناطقة بالفارسية، فالكلمات الفارسية والمحبة والمودة التي تجمع بين الشعبين تعزز الثقافة والقلوب هذه الأمم، وتدفع الناس في كلا البلدان لذكر المتبادلة في كلا الظروف. التاريخ الثقافي المشترك يعزز العلاقات بين الأمم في المجالات المختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة من إنجازات بعضهم البعض، مما يؤدي إلى سعادة الحكومات والشعوب. ويقول عزيز عزيزي مدير قسم الأطفال والشباب في إطار التعاون في هذا المجال،
1: روی خوندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه حکایه و چیستان تزگوی که قصه و
0: لا يوجد اي مانع من قراءه وفهم واكتشاف حكمه الشعر والحكايات والامثال والقصص التي يبدعها الادباء من كلا البلدان الاطفال. انا شخصيا عندما كنت طفلا حفظت شعر إيراج ميرزا في مدح الام ليس من الكتاب بل عن الطريق الاخر، وكان لدي اعتقاد ان هذا الشاعر ولد في طاجكستان وعاش وعمل مع الاساتذه المشاكار وعيني ولوهوتي، لكنني فيما بعد اكتشفت انه شاعر ايراني ولد هناك وتربي هناك وكتب الشعر هناك ثم رحل عن هذا العالم. ايران لديهم حوالي 600 كاتب للاطفال تطبع كتابا جيدا جدا، ولديها العديد من الفنانين الموهوبين. نحن نستفيد من الأدب المشترك بيننا والتعاون الذي نتمتع به في جميع المجالات، سواء في السياسة أو الثقافة أو الفن أو الأدب، والاقتصاد مع الشعب الإيراني الكريم أصبح مشهورا جداً.

العديد من التاجيك والإيرانيين الذين يمتلكون إرثا مشتركا في ثقافة يعتبرون هذا البلد وطنهم الأصلي. على سبيل المثال علي همدوني الشاعر العظيم من همدان في إيران دفن الآن في مدينة كولاب في طاجيكستان، بينما ولد الشاعر الكبير كامل خوجاندي في مدينة خوجان في طاجيكستان ودفن في تبريز. استنادا إلى المصالح المشتركة بين البلدان، يمكن للمؤسسات الثقافية الدولية مثل اليونسكو أن تقوم بتوسيع التعاون المشترك لتعزيز اللغة والأدب والثقافة والتقاليد القديمة والشرف العلمي والأدبي المشترك وغيرها. وبسبب هذه النقطة يجب أن نذكر أن احتفال النوروز بفعل جهود البلدان ذات الثقافة المشتركة قد تم اعتباره احتفالا دوليا. إن الإمكانية لحماية اللغة والثقافة المشتركة على الساحة الدولية عظيمة، ولحسن حظ فإن التعاون الثنائي في هذا المجال مستمر في التوسع. كريم من دوشنبي إذاعة راديو تاجيك، استمعتم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية.

محمد محمد بن حسين بهاء الدين ولد في السادس من ربيع الأول عام 604 الهجري الموافق 30 ديسمبر 1207 ميلاديا في منزل الفقيه المعروف في وقته بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء. توفي مولانا في اليوم الخامس من جماد الآخرة سنة 672 الهجري الموافق 17 ديسمبر 1273 ميلاديا. هدف برنامجنا هو تعريف العلماء والمهتمين باللغة والأدب الفارسي التاجيكي بترجمة الجديدة والكاملة العلمية لإحدى روائع الأدب الفارسي التاجيكي، والتي لا شك هي من روائع الأدب العالمي المثنوي المعنوي إلى اللغة العربية، والتي قام بها الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقي رئيس قسم اللغات الشرقية في كلية الأدب بجامعة القاهرة في عام 1996، وتم نشر في 6 مجلدات في القاهرة عام 2014. المثنوي جذب العلماء من جديد إلى نفسه، وتمت ترجمة الأعمال بشكل كامل ودقيق، ومن بين تلك الترجمات نجد ترجمة البروفيسور إبراهيم الدسوقي التي نتوقف هنا عند مضمونها ومحتواها. منذ زمن بعيد تمت ترجمة المثنوي إلى الأدب العربي، وتم شرحه وتعليقه في السنوات الأخيرة. يولي المترجم اهتماما بترجمة الجزء الثاني من المثنوي، فيشير إلى بداية الشروح وترجمات التي تمت إلى اللغة الفارسية التاجيكية، مشيرا إلى أن الشروح والتوضيحات للعمل بدأت منذ العصور القديمة.

ومن بين أول العلماء الذين قاموا بذلك كان أحمد الرومي الذي أطلق على عمله اسم دقائق الحقائق. باحث آخر حسين الخرازمي في شرحه لكتاب المثنوي قام بتأليف قصيدة بعنوان كنود الحقائق في رموز الدقائق، بالإضافة إلى شرح آخر بعنوان جواهر الأسرار وظواهر الأنوار. المثنوي تم ترجمته وشرحه أيضا إلى اللغة العربية، حيث قام يوسف بن أحمد بترجمته لأول مرة في عام 1817 تحت عنوان المنهج القوي للطلاب المثنوي، والتي تم نشرها في القاهرة في عام 1872، كما تم نشر ترجمة جواهر الآثار في ترجمة المثنوي من قبل عبد العزيز صاحب الجواهر في 6 مجلدات في الطيران. أما الأستاذ عبد الوهاب عزام من العلماء المعروفين في العالم العربي، فقد قام بنشر مقترات مختصرة من المثنوي تحت عنوان فصول من المثنوي في القاهرة عام 1946. وفقا لأبحاث مترجم المثنوي إلى اللغة العربية، فقد تم ترجمة هذه التحفة الأدبية الكبرى إلى اللغات الأوروبية أيضا. وأهم وأكبر هذه الترجمات هي ترجمة الإنجليزية التي قام بها خبير الشرق نيكولسون، والتي تمت على مدار السنوات 1925 إلى 1950، ونشرت مختاراته تحت عنوان Tales of Mystic Meaning. كما هو معروف، توجد العديد من النسخ من المثنوي المعنوي في المكتبات ومراكز دراسات الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم. وكان المستشرق الإنجليزي نيكولسون هو أول من أعد النص العلمي النقدي للمثنوي بين عامي 1925 و 1937 وطبعه، ومن ثم تم نشر النص الكامل للعمل وأجزائه عدة مرات في إيران. ومن بين هذه النسخ توجد النسخة التي أعدها محمد استنلومي وعبد الكريم سروش إلى ناس نيكولسون. يجر بالذكر أن الدكتور إبراهيم الدسوقي كما يذكر في مقدمة ترجمته للمثنوي إلى اللغة العربية قد أتم ترجمة كاملة وشرح عمل مولانا جلال الدين الرومي استنادا إلى النسخة التي أعدها الدكتور محمد استنلومي، والتي تم نشرها في الطيران بواسطة دار النشر زوار. ترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي بعنوان المثنوي للمولانا جلال الدين الرومي، والتي تتضمن ترجمة الشروح والتقديمات، تتكون من 6 مجلدات. يتوزع حجم العمل كما يلي: المجلد الأول يحتوي على 6.11 صفحة، المجلد الثاني على 8.6 صفحة، المجلد الثالث على 606 صفحة، المجلد الرابع على 635 صفحة، المجلد الخامس على 441 صفحة، المجلد السادس على 670 صفحة.

إجمالي عدد صفحات الترجمة والشروح للدكتور إبراهيم الدسوقي باللغة العربية يصل إلى 3509 صفحات. عدد أبيات الترجمة العربية لمثنوي بواسطة الدكتور إبراهيم الدسوقي مقارنة مع طبعة الطيران لعام 2001 بلغ إجمالياً 25685 بيتاً، تم توزيعها على النحو التالي: الدفتر الأول يحتوي على 4018 بيتاً، الدفتر الثاني على 3826 بيتاً، الدفتر الثالث على 4814 بيتاً، الدفتر الرابع على 3856 بيتاً، الدفتر الخامس على 4241 بيتاً، الدفتر السادس على 4931 بيتاً. ومن خلال مقارنة هاتين الطبعتين تبين أن عدد الأبيات المترجمة إلى العربية ونفسه الذي تضمنته طبعة الطيران لعام 2001. المثنوي المعنوي كتحفة أدبية عظيمة من أدب الفارسية والتاجيكية والعالمية، أصبح من أكثر الكتب قراءة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، كما أصبح مولانا جلال الدين الرومي أحد أعظم العرفاء والفلاسفة والأدباء في جميع العصور. وما يثبت هذا هو أن العديد من النساء من مختلف الطبقات والمجتمعات كانوا حاضرين في مراسم دفعه، سواء كانوا من رجال أو النساء المجتمع العاديين أو من أحبائه ومؤيده أو العلماء والصوفيين أو الموظفين أو المسؤولين، بالإضافة إلى الإيرانيين واليونانيين والأتراك والرومان. وقد تجمعوا حول جسد المولانا وهم يرددون الأذكار والآيات من الكتاب المقدس. ويشير الكاتب إلى ضرورة إعادة طبع المثنوي في مجال الأدب الفارسي والتاجيكي مع مراعاة الطبعات النقدية والتفسيرات التي تم نشرها في إيران وفي مراكز دراسات الشرق الأوسط والعالم العربي، كما يؤكد على أهمية تحديث الطباعة وفقا للمعايير الحديثة مع تحسين الكتابة بحروف اللغة التاجيكية. مولانا جلال الدين الرومي الذي اجتذب العالم بفكره وسلوكه الإنساني الرائي، حيث أهدى عمره المليئة بالحكمة والموعظة لحل أعقد الألغاز المتعلقة بالوجود الإنساني ومقامه في هذا الكون، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يسعى لأن يكون خادما بدلا من أن يكون سلطانا.

مستمعونا الأعزاء، استمعتم تفسيرنا بعنوان الأدباء في جميع العصور، خصائص الترجمة والتفسير الكامل للمثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي باللغة العربية.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعونا الأكارم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك، الآن نقال معكم الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان، وهذه أعلى منها. سيعقد منتدى منظمة شنغال التعاون لوسائل الإعلام ومراكز الفكر في بشكيك. عقد منتدى